القرده فال القرده جاي حديث الرايه بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا ما زاب مني يوبون جور ميم واي تور وانغن جور agroqa qadisatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam wayl tour ma nga cior neex daam gu ne sina daam gu ne ak an na daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndob a fi sal quran ba ci ncior daam gu ne way ndoba mi xaar yi seen baayaay ay way ndoba mi xaar ak marfal maxfal du mbegi ma sabb

محمد اللهم ولا تبغون بمنا ويولو جيم الخاصة تجيب جنة جرم بباند أو هديها باند أو قصة دي بلفنغو قطع نظر هنتيني سيد لهم يا الله جنة

0: الباري ما دام تفضل ولا تضرب المكابه يجيب له الموضوع في الجلال الشجار
1: ولا تجيب له
0: الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع في الجلال الشجار ولا تجيب له الموضوع

ولنا دي باسام بسيلين فل البركة يعني بيل الجود البركة يعني بري هو هو كمين جلاب بيبنا بيته وبيته ويبيه مدي لي حميد نون حميد عثمان دم حميد دم عثمان سعد بيام البركة وطورو دي جبدينا كاي نيجي نون sama giraado mamou mi wima debbo pullo joƴƴinita yeeso men ɗow ujunnaji jeegom mbuɗu mbiyamo si ɗo wiyete Mouhamadou Abdoulaye Souad Abdoulaye Souad

جاي زمان من جانب النوار والباي ورا دفنا على بيت العيد ابنا الله اجل من جاي متي دكار جرنا.

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله انني ما نذرنا على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله كذلك كل شيء.

يعمق يا المار خزان كلام بديز بي يا إداري يا سلام تعيقي فهم عمو فعليان